مفتاح الباب، مفتاح الباب مخبى، بروحي الواسعة طيري يا طيور طيري ولا تخافي فوق غروب الشمس.

أشط الشمس الدافية، أشط الشمس الغافية، والطيور الخايفة تطير. يا طيور لا تخافي، طيري فوق غروب الشمس، الشمس الدافية.